schwer am Sundirli. يا سيدي ميكرو ما يقول الشرق العربي طقير ادير اموري زميرارا ادير اموري زميرارا.

0: كلشي ما تكفوش الناس حسيتها بالمشكل.
1: عفوا سيمس الحسيسة بالماضي
0: طيب وقي قانا سيمان عفوا سيمس الحسيسة بالماضي.

0: فهمت.
1: سمعي النوت معي نير. أشكيت.
0: أنفسي وتكفوسي الناس الحسيسة والماضي.

شفير غمزون دير اللي ياسقنا ميقرو ما يقول الشرق العربي طقير أذرو مريز ميرارا

0: دائما انفسهم كلشي عطري الحسنيه البارود نادي الطرق ديهم انفسهم كفوسينس انت اللي تفصلين كحول نادي المكاكي هذه هو انفسهم كفوسينس انت اللي حسيت ماشي دي ناس يسد انت او الماضي خاطر كي نتي يسي وبوس صح ما صح ما
1: فهمت
0: سمعنا سمعنا
1: اشكيت
0: انفسهم انفسهم كفوسينس الحسيسه الماضي